كشة تشيني بيمي برتوم من تشيني كلالي جونم كلالي جونم كلالي من كتي هيرونم كلالي كلالي جونم كلالي من

بملم تيكة الدختار كلالي جونم كلالي جونم كلالي منتنا منونم كلالي كلالي جونم كلالي منتنا

كشتي تشيني بيمي برتوم من تشيني كلالي جونم كلالي جونم كلالي من كتي هيرونم كلالي كلالي جونم كلالي.

بملم تيكة الدختار كلالي جونم كلالي جونم كلالي منتنا منونم كلالي كلالي جونم كلالي منتنا

بملم تيك تختار كلالي جونم كلالي جونم كلالي منتنا منونم كلالي كلالي جونم كلالي منتنا.

قاب ليش انا برز جيهي ما قيرم شان بس كلالي جونم كلالي جونم كلالي منتنا منونم كلالي كلالي جونم كلالي.